جلس درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس كتب درس قرأ جلس

سرى انتظار انتظار انتظار انتظار انتظار انتظار انتظار الاحتضار. جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت وانتظرت لا ارتواء في الخلاء في الخلاء لا ارتواء في الخلاء لا احتواء لا احتواء اختلاء. جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظرت انتظرت.

درس ما كتب درس ما كتب قرأت ما كتب قرأت ما كتب قرأت ما ما كتبنا قرأت ما ما كتبنا درست ما ما كتب جلس درس قرأ كتب جلس درس